عتاب عتبت قلبي ونصبا يقصد حار قصد حار ثاني ونصبا يا ما ليش مهجي يا ربي لا تموتني ونصبا ولا تحرمني شوفات الحبايا يا يا يا يا ويلي أنا لقعد على درب الطويلة واستنك يا أبو القامي طويلة بخاف تغيب والغيبة طويلة وتنسونا